في النمرو 39 ذن الجمعة ملكي و Just The Way You Are فوي نريسة مبي وحرة من دوك الكبار اللي كان ذن السنة وكل اكف صارو كوازي لاشرة ونوف سينو انتي هتنك بدينا نوضو اللقوة 40 تاعنا ذن الجمعة فهي كان للملكي في النمرو 39 وفتحنا لقوة 40 تاعنا مع جو End Of Beginning وذن اللي يميز كانت ري انتري في تيتا الجمعة تيلو أودري هوبرت أوني سومي فوق بي

واحدة من الكبار سوتشيس اللي كان دين السنة وكل كانوا داشو دول يعملوا ريميك تا واحدة من الكبار تا كل زمينو متى تتشيدي اللي تعمل ريميك تا ديسكا داقسك إيكونيكا فهم ندايا ميا بيتشا شول سو بيش ينشلك الزوم الليفل لولي بيش تقبل مال الوريجينالي برو داور نشلهم يعملوا بيتشا شول تالجن بيبر اكسا و فيتلز دي كان نيرو ليجن فوق بي تعملها في النمرو 24 لدن الجمعة ودن اللي مس تنزل اكتر من 10 بوستيات لسفل ري Where is my husband؟

Tonight, كم تجرب ندين الديسكا ويس أما تمثلي بارتي في قلبي أما we are young, tough fun for energy 7 bay أما باتول أفنا مساجي تال بياني يتاكم الماتول الهدف الاشي يفوستو ماريا ليدر اللي سرتكونا تعمل في تتا girls night أما فلنك ما سخابا أما إكلا جوة تسليما فمني سابي هافنا أما spill the tea, spill the tea أما لوكا ليدر اللي سرتكونا تموريا راشي لوبا فلنك ما الكوجيني أما good luck بيرا ma l-mattin et iżom umbat Elena jidra li serkunet attaxa iddar flinkim ma l-familja forse tara xie film mem lebda mota ħjar jena fil-fema tijaj ta' kif tqatta il-ħatt